وحول كعبتك الغراء كم سبحت نفسي وحول كعبتك الغراء الغراء وحول كعبتك الغراء كم طافت

وكن مخدرا لي فعيني سيم وهب لي صلاحا وهب لي تخن ونور جناني وزدني ألم وهب لي نجاة وزدني أدن وأصلح أموري وزدني نهيم وأحرج أيابي وزدني أولن وأبري سقامي وفارج خموم ولا تخزيني إني مالكا ولا تفدعني بكوني لئيم ولا تخزيني إني مالكا ولا تفدعني بكوني لئيم ولا